أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

له أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعلم.

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

المسلمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: القدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أيها الإخوة والأخوات،
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

الحدود. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعيد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة

عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

بل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

النار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط والأخوات رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: لا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط.
2: أيها الإخوة والأخوات،
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط والصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

0: يتساقون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
4: تستمعون إلى راديو حلمنا.
5: راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: يا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان. رجعنا أكيد وياكم بمسابقة جديدة وظهرية جديدة، واليوم مسابقتنا سؤال هيقول: من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي أم الكنغر؟ وأيضا أكيد تقدرون تشاركونا على أرقامنا 0932 95 95 97 و0 62 55 46 31. مشاركيكم أكيد اليوم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. نأخذ أول اتصال نقول ألو. عليكم السلام، من وياي؟
1: سلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟ ألو، من وياي؟ ألو ألو. يا هلا، من وياي؟ شنو اسمك؟
1: زينب.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
1: الدب القطبي.
0: شطورة زينب، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
2: عائشة.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
2: الدب.
0: شطورة عيوشة، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال. ألو
3: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: هدى.
0: يا هلا بهدى. هدى، أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ هل هو الكنغر أم الدب القطبي؟
3: الدب القطبي.
0: تمام يا هدى، عاشت إيدك. وعندي أيضا اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: أبو عمر.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
4: الدب القطبي.
0: تمام يا أبو عمر، عاشت إيدك، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال. ألو ألو.
5: أيوة
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: ليث.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
6: الدب القطبي.
0: شطور يا ليث، شكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، من وياي؟
7: مريم. كيفك أنسي؟
0: الحمد لله أنا بخير، إذا أنت بخير. مريم، أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
7: الدب القطبي.
0: عاشت إيدك يا مريم، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو،
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
8: عبد الله.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
8: الدب القطبي.
0: الدب القطبي، شطور عبد الله. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو. للأسف فصل الاتصال. طيب يا جماعة الخير، أرجع أذكركم، سؤال مسابقتنا يقول: أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي أم الكنغر؟ وعندي أيضا اتصال. ألو ألو. ألو يا جماعة، ألو، يا مساء الخير، فصل الاتصال للأسف. زين، عندنا أيضا جماعة الخير، أرجع أذكركم، أرقامنا هي 0932 95 95 97 و0 962 55 46 31. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
9: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
9: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف، أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
9: الدب القطبي.
0: طيب إيلاف، بالوقت الحالي صار أكو يعني انتشرت قوانين جديدة تخص المرور وال يعني قوانين مرور جديدة، منها انه زيدوا الكاميرات، صارت مخالفات مالية فعلية الى اخره. فشو رأيك بهذه القوانين اللي حاليا دا تطبق؟
9: والله ما اعرف يعني انه القوانين دا تطبق، يعني بدها تطبق على الكل.
0: طبعا اكيد هي تتطبق على الكل، لكن شو رايك بانه يعني حاليا القوانين هي تتطبق بشكل فعلي، فشو رايك بيها؟
9: هو انه حطوا الكاميرات يعني شغله منيحه، انه مشان يعني سرقات بالشوارع بالمنازل او هيك، يعني شغله زينه هاي حطت الكاميرات.
0: حلو، زين تشوفين هاي القوانين حال يعني اللي دا تصير حاليا مخالفات مالية، يعني طبعا انه تدفعين غرامات كاميرات الى اخره، تشوفيها انه دا تجيب فائدة؟ هاي لاف، يبدو انه الانترنت ضعيف عند إلاف، مو مشكله، شكرا لإلاف، اكيد كلش هوايه. عندي ايضا اتصال. الو الو يا هلا وميت، هلا من وياي؟ ام منو؟
10: ام ريان.
0: اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
10: لا، الدب القطبي.
0: الدب القطبي، عاشت ايدك يا ام ريان، نورتيني. وعندي اتصال. الو الو
11: الو
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
11: ابتسام.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب.
11: الحمد لله.
0: الحمد لله. ابتسام، اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
11: الدب القطبي.
0: عاشت ايدك يا ابتسام ونورتيني، شكرا لاتصالك. وعندي ايضا اتصال اخر. الو الو،
12: كيفك يا استاذة؟
0: يا هلا وميت، هلا. الحمد لله بخير، اذا انت بخير، من وياي؟
12: معك محمد يا استاذ.
0: محمد، اول شيء، اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
12: الدب القطبي.
0: طيب يا محمد، يعني حاليا اكو صاير قوانين جديدة مثل ما تعرف بخصوص يعني المرور، دي يخلون كاميرات، اكو مخالفات مالية دي يصير دفع بيها، فشو رأيك بالقوانين الحالية؟
12: والله استاذ زين.
0: زين محمد، تشوف انه هاي القوانين تجيب فعلا نتيجة، انه الواحد يدفع غرامة، مزيدين كاميرات الى اخره، تشوف انه فعلا راح تجيب نتيجة؟
12: ايه تجيب نتيجة.
0: حلو، طيب محمد، انت حاليا خارج لو داخل المخيم؟
12: لا، انا خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب محمد، شنو اللي تشوفه انه اكو قوانين المفروض تكون موجودة ممكن تفيد الاشخاص اللي موجودين داخل المخيم؟
12: والله يا استاذ ما اعرف شو اقول لك،
0: شكلهم محتاجين هواية، يعني بالك هواية حكي، ومن تعرف انه يعني شنو اللي تبلش بيه اول شيء؟
12: والله أستاذ بالمخيم محتاجين، يعني
0: صحيح اكيد
12: محتاجين. طيب، شغلات كثيرة نساعدهم.
0: زين، نقول بوجهة نظرك شنو اهم قانون من المفروض اللي يكون موجود بس للأسف ماكو؟
12: قانون يكون،
0: يعني أهم شيء المفروض يكون موجود، أهم قانون.
12: والله ما أدري يا أستاذة.
0: ولا يهمك يا محمد، عاشت إيدك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو
13: ألو خالة.
0: يا هلا بروح خالة، كيفك عيوش؟
13: الحمد لله، انت كيفك؟
0: منيحة، اذا انت بخير. عيوش، اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
13: لا، الدب.
0: الدوب شطور عيوش، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي ايضا اتصال. الو،
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا من وياي.
10: معك قاسم، شلونك ان شاء الله بخير؟
0: يا هلا بقاسم، شخبارك؟
10: والله الحمد لله بخير، شلونكم انتم ان شاء الله؟
0: الحمد لله احنا بخير اذا انت بخير. قاسم، اول شيء، اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
10: اكيد الدب القطبي.
0: طيب قاسم، حاليا اكو صاير قوانين جديدة، منها يعني خصوصا يعني قوانين مرور جديدة، منها انه خالين كاميرات اكثر، ديصير اكو مخالفات ويعني دفع مادي للمخالفات اللي اذا تصير، تشوف انه هاي القوانين مفيدة فعلا؟
10: والله انا ما بعرف صراحه انا بالشغلات هاي، لان احنا هون بالمخيم ما عندنا هيك مرور وكاميرات، بس اكيد مفيده. يعني اكيد يعني بيمنع السيارات من السرعه، ما بصير حوادث، واذا صار في مخالفات ما بصير سيارات تخالف. يعني مفيده اكيد مفيده. يعني
0: طيب حلو زين. قاسم، شنو من القوانين اللي تشوف المفروض تكون موجوده داخل المخيم؟
10: داخل المخيم انا يعني سابقا قلت، انا حكيت هون على الراديو، قلت لازم يكون ما يخلوا السيارة الموتورات الاسرع. هون بموتورات عنا بالمخيم، موتورات مو للعامه، مو للعالم من المخيم، موتورات للامن. يعني بسرعوا سرعه شيء مو بالعقل، مع يعني شيء مو بالعقل السرعه. يعني اذا ضرب عجي والله لا يزتوا 20 متر لقدام كني. يعني ما بنحكي، بنقول لا تسرعوا بالموتورات باسرع، وما بعرف والله.
0: يعني دوريات الأمن اللي خلينا نقول موجودة بداخل المخيم عندهم موتورات دي يفترون بيها بشكل سريع جدا،
10: موتورات وسيارات، مو سريع جدا، سريع جدا جدا جدا جدا، تتخلصي يعني سريع جدا للآخر. اي والله
0: زين. صار يعني صار اكو حادث بداخل المخيم؟
10: اي صار حادث، بس يعني صار الحادث بين واحد متور وواحد من الأمن طالع على متور، وبين سيارة منظمة ضربوا ببعض، سميتور هيك ماشي والسيارة اجت وتيك ضربوا ببعض، طبش ببعض. هذا حادث من شي اسبوعين، بس ما صار شي، يعني بس هيك شوية رض الوضع، ما صار شي.
0: بلي، بس يعني كالباقين السكان ما حد تأذى؟
10: ايه الحمد لله، ما حد ما بشي، بس انه نحن نطالب انه ما يصير هالسرعات هي. نحن مو مشان نحن رحمه، انا شاب ما يعني ما بقرب يوتك على الميتور بسرعه، بس بي عجي ما بيفهم.
0: صح،
10: تخيل العجي كفيت بالشارع بالكود جر الميتور طحشو.
0: صحيح فعلا. طيب قاسم، حاولتوا انه يعني مثلا من تصير جلسات ويا اداره المخيم، او احد يجي من الاداره يصير اجتماعات؟ حسب ما اعرف ابو محمد يقول بين فتره وفتره تصير اجتماعات، احد يجي من اداره المخيم، حاولتوا توضحون هذا الشيء، ترفعون شكوى بيها؟
10: والله انا بعرف اني الاجتماعات اغلب الاجتماعات بيبركوا بيا زلم كبار ختايره، عجب عم بيحكوا بهي النقطة، ما عم بيحكوا والله ما عندي علم صراحة.
0: اها، يعني الاجتماعات مو الكل دي يروح لها؟
10: لا الاجتماعات انه انا ما بروح على الاجتماع، انا شاب عمر 20 سنة، بي زلم كبير بيحكي عني، بيحكي عوضا عني، بي زلم كبير عمره 65 سنة عليه القدر والقيمة بيحكي عني. صح، ما الكل بروح على الاجتماعات.
0: طيب زين، اكو باب شكاوي او يعني مكان ممكن احد يقدم بي شكوى؟
10: بي صندوق شكاوي، والله بي صندوق شكاوي، ايه بي صناديق حطوا الحا من تقريبا مشيت 3-4 ايام، حطوا صناديق ايوتك بالشارع، صناديق شكاوي، بدي يقدم شكوى بكتب ورقه بحطها بالصندوق.
0: كلش حلو، حاولتوا انه تخلون هذه الشكاوي يعني بالصندوق؟
10: والله لا، انا زلمي ما اشتكيت والله صراحه، انا ما بحط والله، بي ناس عجبت تشتكي يا بتشتكي ما بعرف.
0: طيب ان شاء الله يا رب يعني ينحل هذا الموضوع
10: ان شاء الله. اي والله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. وشكرا لك يا قاسم، كلش نورتني باتصالك واسعدتني. وعندي ايضا اتصال. الو الو
14: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
14: زينب.
0: اي من هذه الحيوانات يعيش بالدب بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
14: الدب القطبي.
0: شطورة يا زينب، شكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو، يا هلا وميت هلا.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
13: محمد.
8: محمد، محمد أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغار؟
13: الدب القطبي.
8: شطور يا محمد، عاشت إيدك. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
13: سلام
8: عليكم. السلام، من وياي؟
13: الله.
8: عبد الله. عبد الله أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغار؟
13: قطبي.
8: دب القطبي. شطور عبد الله. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو. ألو يا مساء الخير.
15: ألو مساء النور.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
15: أم هيثم معي.
8: يا هلا بأم هيثم، شلونك؟
15: يا هلا والله، مشتاقة لك. شلونك أنت؟
8: فدول عينك. أنا بخير دام أنتو بخير.
15: الحمد لله رب العالمين، كلياتنا بخير.
8: آمين يا رب. الحمد لله. أم هيثم، أول شغلة، أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
15: لا، الدب القطبي
8: أكيد. زين أم هيثم، بالأيام اللي يعني اللي صارت هسه حاليا بهاي الأيام، صاير أكو انتشار أكبر وأوسع بكاميرات المرور أو القوانين الجديدة بما يخص المرور، من هالكاميرات، الغرامات، المخالفات المالية إلى آخره. فتشوفين أنه هذه القوانين فعلا مفيدة بتغيير واقع الحوادث اللي تصير؟
15: اي والله هي مفيده، يعني لانه كمان حوادث السير كثيره، وقت بيكون في هيك شغلات ضوابط للطرقات اكيد شيء منيح. يعني انا مع التطور هذا.
8: حلو، يعني اذا تشوفين انه اكو استفاده من الموضوع.
15: إيه لا، في، لانه الحوادث كثيره، لان كله راكب سيارات، كله راكب ميتورات، وأحيانا يعني هذا الجيل بتحسي وقت لعب يسوق طايشين ما بيستوعبوا، يعني
8: حقك
15: يعني السرعة ماي طبيعية. السرعة ماي طبيعية، وحتى يعني نحن كبار منخاف نمشي بالشارع أحيانا.
8: فعلا والله حقك يا أم هيثم، وإن شاء الله يا ربي من أحسن الأحسن يكون الوضع
15: إن شاء الله. لا، بيصير في ضوابط أكثر للشوارع وللناس طبعا كمان
8: إن شاء الله يا رب. وشكرا كلش هواية يا أم هيثم، نورتيني وكنت كلش مشتاقة لك. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
16: ألو، السلام عليكم.
8: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
16: أبو يوسف.
8: أبو يوسف، أبو يوسف أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغر؟
16: أكيد الدب القطبي.
8: أكيد الدب القطبي. عاشت إيدك يا أبو يوسف، نورتني كل شخوايا. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
17: ألو.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
17: معك يزن.
8: يا هلا بيزن. يزن أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي أم الكنغر؟
17: الدب القطبي. عاشي
8: الدب القطبي. عاشت ايدك يا يزن، ونورتني. وعندي ايضا اتصال. الو الو.
18: الو، السلام عليكم.
8: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ ام حسين. ام حسين، اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي ام الكنغر؟
18: الدب القطبي.
8: الدب القطبي. طيب أم حسين، خلال هذه الأيام اللي مضت، صار أكو خلينا نقول تثبيت أكثر للقوانين المرورية من ناحية الكاميرات، المخالفات المادية، الغرامات إلى آخره. فتشوفين أنه هذه القوانين أو خلينا نقول ترسيخها بشكل أكبر أو أوسع، تشوفين ده يجيب نتيجة أو فائدة؟ أم حسين، انقطع الاتصال ويا أم حسين للأسف. طيب عندنا اتصال. ألو ألو.
19: السلام عليكم.
8: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
19: بلال.
8: بلال، بلال أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ الدب القطبي لو الكنغار؟
19: الدب القطبي.
8: الدب القطبي. شطور يا بلال، ونورتني. وعندي اتصال. ألو ألو.
20: ألو مرحبا.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
20: أحمد.
8: أحمد، أحمد أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي أم الكنغر؟
10: أكيد الدب القطبي.
8: أكيد الدب القطبي. طيب أحمد، خلال هاي الأيام اللي فاتت صار أكو خلينا نقول توسع أكثر أو رسخوا أكثر، ثبتوها القوانين المرورية من ناحية الكاميرات، المخالفات المالية، الغرامات إلى آخره، فتشوف أنه فعلاً بتجيب نتيجة هاي القوانين؟
10: أكيد أكيد، أين تجاوز اليوم بدهم يرجعون على الوسائل الموجودة، إن كانوا كاميرات ولا أجهزة حديثة حالياً متطورة كمثل تتبع أو جي بي إس أو وسائل حرارية أخرى.
8: حلو، يعني تشوف انه هاي خطوة ناجحة او القوانين فعلا دت تاخذ مجراها؟
10: اكيد اكيد، لانه اليوم موثقة، هاي ما اين واحد يرتكب مثل مخالفة اليوم موجودة، نقدر نرجع عليها ونعيد لها، حتى وهو موجود نقدر نعيد اللقطة قدامه يشوف انه اذا عليه جرم ولا ما عليه.
8: كلش حلو، عاشت ايدك يا احمد، اكيد نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو.
20: هلو.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
20: أم محمد.
8: أم محمد، أم محمد أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، هل هو الدب القطبي أم الكنغر؟ الدب القطبي. تمام يا أم محمد، عاشت إيدك ونورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو.
21: ألو.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
21: ماريا.
8: ماريا، ماريا أي من هذه الحيوانات يعيش بالدب بالحفو بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
21: الدب القطبي.
8: الدب القطبي، شطورة ماريا وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
22: هلا.
8: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
22: أم رائد.
8: أم رائد، أم رائد أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، هل هو الدب القطبي أم الكنغر؟ الدب القطبي. زين أم رائد، قبل أيام أو خلينا نقول خلال هذه الفترة القوانين المرورية صارت ثابتة أكثر، يعني صار أكو كاميرات أكثر، صارت المخالفات والغرامات المالية أوسع وأكثر، تشوفين أنه هاي القوانين بالوقت الحالي صارت مفيدة؟ ها أم رائد، أم رائد ألو، فهد شنو الوضع يا أم رائد، الإنترنت موجود؟ فصل الخطوة يا أم رائد؟ زين ماكو مشكلة. وعندنا أيضا خلينا ناخذ اتصال. ألو.
23: السلام عليكم.
8: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
23: مصعب.
8: مصعب، مصعب أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي؟ عاشت إيدك يا مصعب، نورتني. وعندي اتصال. ألو.
24: ألو.
8: يا هلا، من وياي؟
24: مهند.
8: مهند، مهند أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
24: دب القطبي.
8: شطور يا مهند، شكرا لاتصالك، نورتني. وعندي ايضا اتصال. الو الو. انقطع الاتصال. طيب يا جماعة الخير، قبل لا نروح لفاصل سريع ان اذكركم ارقامنا، هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. زين عندي اتصال، افتهمت فهد، عندي اتصال، اعرف والله شفتك. اوكي عندي اتصال. الو الو.
25: السلام عليكم.
8: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
25: أم لورانس.
8: أم لورانس، أم لورانس أي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي، الدب القطبي لو الكنغر؟
25: لا الدب القطبي.
8: الدب القطبي. طيب أم لورانس، حضرتك حاليا خارج المخيم صحيح؟ طيب أم لورانس، بالوقت الحالي صاير أكو تثبيت أكثر لقوانين المرور من ناحية الكاميرات، صارت أكثر المخالفات أو الغرامات المالية طبقت بشكل أكبر، فتشوفين أنه القوانين هذه حاليا صارت مفيدة بشكل أكثر أو أكبر؟
25: لحد الآن إحنا ما صار عندنا هذا الشيء.
8: يعني لحد الآن ماكو كاميرات أو ماكو مخالفات تصير أو غرامات على اللي مثلا يزيدون السرعة؟
25: لا حتى الآن ما صار.
8: طيب هاي بأي منطقة أم لورنس أو بأي مدينة؟
25: أنا بدير الزور
8: قافية. بدير الزور يعني بدير الزور لحد الآن ماكو أي خلينا نقول إجراءات فعلية لقوانين المرور؟
25: لا ما.
8: طيب يا أم لورنس إن شاء الله بالأيام الجاية يكون أكو تطبيق فعلي لقوانين المرور بدير الزور يا رب
25: شان.
8: إن شاء الله حبيبتي وشكراً إلك وكل شهواي نورتيني باتصالك. وعندي أيضاً اتصال. ألو ألو
1: ألو
8: يا هلا من وياي
1: دينان.
8: دينان دينان أي من هذه الحيوانات يعيش بالدب القطب الشمالي؟ الدب القطبي لا الكنغار؟
1: الدب القطبي.
8: شطورها دينان عاشت إيدك ونورتيني. وعندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة يا رب ما ينقطع الخط يا رب عندكم النت قوي. ها يا جماعة الاتصال انقطع. ناخذ اتصال ثاني. ألو
2: السلام عليكم.
8: عليكم السلام يا هلا من وياي
2: أم ورد.
8: أم ورد والله هاني عرفت أم ورد. سمعت السماعة شوية بيها وشة خفيفة أم ورد أول ما تفتح خط رأسنا السماعة بيها وشة.
2: تسلمين حبيبتي والله انا اسفه يعني كانه بي كيف بسماعه.
8: ماكو مشكله لا بالعكس يعني هي وشه هواء اكو هواء كانما
2: اي نعم عندنا بيها وصحيح.
8: تمام زين ام ورد اول شغله اقول لك اياها خلي اجيك على السؤال اي من هذه الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي الدب القطبي لو الكنغر؟
2: لا الدب القطبي.
8: الدب القطبي. طيب أم ورد يعني خلال هاي الأيام اللي يعني مضت صاير أكو تشريع أو خلينا نقول مو تشريع قوانين المرور صارت مطبقة بشكل أكبر. عندك همينة الكاميرات كثرت المخالفات والغرامات المالية طبقت أكثر فتشوفين إنه هاي القوانين مفيدة؟
2: والله ما قاعد افهم عليك صوتك خالص يروح ويجي.
8: طيب ولا يهمك دا اقول لك ام ورد انه القوانين المروريه حاليا صاير بيها تطبيق بشكل اكبر يعني صاير اكو كاميرات اكثر صاير اكو مخالفات ويعني مبالغ ماليه تندفع في حال اذا صار اكو غرامات الى اخره اللي يسرع بالطريق. تشوفين انه هذه القوانين دا تجيب نتيجه؟
2: والله شغلات هاي موجوده عندنا بس يعني بي احيانا والله تصير مواقف ما بداعي الا يعني غرامات وفعلات وشغلات يعني تصير.
8: بلي يا أم ورد يعني أكو غرامات بس خلينا نقول مدى تصير ما مطبقة بشكل كافي بمنطقتك؟
2: أي نعم عندنا بالمنطقة دي أكيد.
8: كلش حلو إن شاء الله يا ربي يا أم ورد من أحسن الأحسن.
2: ألو تسمعني؟
8: أسمعك حبيبتي يا أم ورد دا أقولك إن شاء الله يا رب من أحسن الأحسن. ان شاء الله يا رب ونورتيني كل شهواية. وعندي اتصال اخير ناخذ ابو محمد. الو الو
3: السلام عليكم.
8: عليكم السلام يا ابو محمد هلا وشونك؟
3: هلا الحمد لله والله الحمد لله.
8: الحمد لله ان شاء الله يا ربي دائما بخير. ابو محمد نجي على اول شيء السؤال اي من هاي الحيوانات يعيش بالقطب الشمالي الدب القطبي لو الكنغر؟
3: أكيد الدب القطبي.
8: أكيد الدب القطبي. طيب أبو محمد يعني بالوقت الحالي صاير أكو يعني القوانين المرورية من ناحية أنه زيدوا كاميرات أكو غرامات للمركبات اللي تسرع إلى آخره مخالفات مادية شو رأيك بالقوانين؟ دا تشوف أنه مفيدة دا تجيب نتيجة هاي القوانين؟
3: أكيد أكيد تجيب مفيدة وعن تجربة. يعني بحكي لك حادثة صارت من فترة بسيطة. صار حادث بين سيارة وموتور وتوفى صاحب الموتور توفى وأبو السيارة هرب وإيه أبو السيارة هرب ويعني وما حد عرفه. فمن خلال الكاميرات جابوا السيارة لقطوا السيارة تعرفوا على السيارة عرفوا مين صاحب السيارة فكمشوا بعد ما بعد شي شهر تقريبا تحسوا يوصلوا له يعني. ولكن إيش من خلال الكاميرات عرفوا وأجا ومغير ملامح السيارة مغير اللوحات مغير المفكر لكن كانت الكاميرات له بالمضاد
8: الحمد لله
3: يعني إيه نعم شو يعني هذا يعني إني فيه من نتائج نعم
8: الحمد لله يا رب. طيب زين أبو محمد بداخل المخيم تشوف شنو القوانين اللي المفروض تكون موجودة؟
3: والله داخل المخيم في كما الكاميرات يعني كل شارع في كاميرا والحمد لله ما صار شيء يعني أي حوادث أي يعني داخل المخيم ما صار.
8: زين أبو محمد قبل يعني قبل شوية كنت أحكي ويا أحد أصدقائنا هم بداخل المخيم قال إنه خلينا نقول الأمن اللي بالمخيم عندهم موتورات أو سيارات ديمشون بشكل جدا سريع بداخل المخيم وممكن يعرضون أحد للخطر خصوصا الأطفال. ف يعني ما أعرف هل هاي المعاناة موجودة بكل مناطق اللي بالمخيم بمنطقة أو منطقة لو شنو وضعها؟
3: صديق صحيح هذا الكلام صحيح يعني وخاصة من فترة يعني حاليا والله الظاهر هاي خفت شوي يعني الأمر هذا نحن حكينا طالبنا كثير يعني أنت بشان المتورات أن يا أخي سرعة هائلة خاصة بالشارع الرئيسي يعني شارع السوق اللي من البوابة بتقول جوا هذا كان عليه سرعة هائلة من يعني عناصر من الأمن طالبنا بهالشيء هذا يعني اليوم إذا صار حادث إيش رفادة يعني إذا حسبته وإذا ما حسبته إذا الطفل فرض توفى أو صابوا أي شيء. فلكن والله قلناه كل الأمانة ظاهرة هاي خفت شوي حاليا
8: الحمد لله يا رب. طيب زين أبو محمد أنا سمعت من أيضا من صديقتنا أنه قبل يومين قبل 3-4 أيام إدارة المخيم خلت صناديق للشكاوي أي أحد يريد يشتكي يروح يخلي الشكوى بهذا الصندوق.
3: والله هاي المعلومة ما أنا ما سمعت يعني إذا في صناديق للشكاوي لكن في يعني للشكاوي مدير المخيم في منظمات في يعني يومية المنظمات جوا عم تدخل اليو إن المفوضية يعني الحين رحت لين بالسوق رحت لين بالسوق يعني في اليوم توزيع أوراق طبعا صحيح يعني بلشوا من امبارح توزيع الأوراق الثبوتية لكن هي راح تقول يعني بحدود 10 أيام لأن كل محامي يعني بيجيب أوراق ومداو منها تقريبا بيجيب الأوراق. فاليوم يعني كل أرزاق مجمعات حول مسؤولين بالمفوضية وكل واحد لما يشكي يعني طبعا أما يشكي يعني الأشياء لما تصير هون من نواقص من موضوع الطلعة موضوع التوزيع موضوع ففي شكاوي يعني هيك لكن صناديق والله ما عندي فكرة يعني صراحة.
8: تمام زين أبو محمد على طاري موضوع الأوراق الثبوتية قبل فترة جدا طويلة أول بداية ما يعني انتقلوا الأشخاص أو يعني انتقلتوا لمخيم أختارين سمعت بوقتها أنه الكل راح يطلع بمجرد أنه يستلمون أوراقهم أو تخلص أوراقهم الثبوتية. فسمعت أي شيء بخصوص الطلعة يعني أنه خلاص هسه بعد ما يوزعون الأوراق الكل راح يطلع؟
3: لا لا صديقي هذا الكلام صح نحكي هالكلام لكن هذا ما له أي صحة يعني حد يعني تولي من شوي أما يسألوا فحتى يسأل محامي يعني موضوع طلعتنا إيش وطيب أنتم محامين قانونيين يعني فيعني بأي حق نحن موقفنا هالحرمة وهالأطفال موقفين والزوج برا أو يعني بتهمة الزوج أنت بأي قانون؟ قال والله صحيح ما في قانون. طيب إيش الحال؟ قال والله الحد تستدوا لنهاية السنة يعني آخر شيء خلص أسبوعك لنهاية السنة حيصير شيء جديد يعني هذا محامي أم بيحكي محامي من المحامين اللي بيدخل يعني أم يقول لك لنهاية السنة يشوفوا إيش يعني بده يصير يعني خلص نهاية السنة في وضع المخيم راح يتغير يعني ممكن يلقوه خالص ممكن يعني يصير غير. فما في أي شيء موضوع الطلعة صديقي يعني الأبني المخيم
4: رحت أنا شخصيا سألت مكان كفالات عسكرية، قال لي ما في شيء حتى كفالات عسكرية ما في. فالوضع المخيم في دراسة أمنية، بس تخلص الدراسة بعدين القرارون إيه ما بتخلص الله أعلم.
8: واضح، يعني حاليا حتى الكفالات متوقفة أبو محمد؟
4: صديقي الكفالات ماشي، طبعا أنا محكي لك الكلام حرفيا إلي
8: إيه؟
4: إني قال لي ما في، لكن مشوف في كفالات وفي ناس لما تطلع يعني بالأثير اليوم اللي له مسؤول في الحكومة أما يطلع لجوا يطالع ويمشي خالص، مالك حدا بدك تضل قاعد بالمخيم تا الله يفرجه.
8: لا إله إلا الله، يا رب إن شاء الله تفرج على الكل.
4: هاي بالأخير يعني بالأخير تأكيد
8: يعني مثل ما نقول إنه واسطة كأنما
4: أبدا. نعم نعم واسطة يعني بالأخير واسطة.
8: بلي بلي
4: يعني هذا إله مقر كبيرس وهذا إله مسؤول مقر كبير وهذا إله كذا، أم يجي مباشر من برا لهون عم يحكم على الأمن ومشين العيلة ويطلع بيها. وقل لك إني دراسات وما دراسات لليوم نتواصل برا، لليوم ما سمعنا واحد قال أنتم سألونا عن شخص. ولو دراسات يا صديقي لو دراسات، أهالي الدير دير الزور من أكثر من شهر تواصلوا مع أهاليهم قالوا لهم بالنسبة لدراسة دير الزور خالصة كلها مبعوثة لحالة، لليوم ما شفنا حد طلع
8: لحد الآن، ماكو أي تطور نهائياً.
4: لا ما في أي تطور. نعم في ناس بتطلع بقول لك يعني تسأل الشخص بقول لك والله كفالة عسكرية، بتروح على المسؤول بقول لك ما في كفالة عسكرية، معناته كفالة عسكرية يعني شخصية، هي يعني شخصية يعني أنا إلي ناس بالحكومة واصلين خلاص بيجي طالعني وبمشي وخلاص، هذه يعني كفالة عسكرية صديقي ما ولا غير هيك ما في.
8: زين وموضوع إنه شيخ العشيرة ممكن هو اللي يكفل؟
4: ما في لحد الآن ما شفنا الشيخ عشيرة دخل. إحنا طلعوا كلهم نسأل، طبعا إحنا ما نسأل الشخص اللي جاي، إحنا نسأل الشخص اللي طلع. أنا مثل جارتي جارتي يعني حرفي مني طلع كفالة عسكرية، في إلى ناس بالحكومة بتسمع عوام شو
8: بلي.
4: هذا يعني هذا الوضع اللي صاير، اللي ما له حد بده يضل يستنى.
8: لا إله إلا الله، يا رب يا رب إنه تفرج إن شاء الله على الجميع.
4: حتى يا صديق تسجيل تسجيل يعني في ناس يقول لك روح تسجيل، الحمد لله وعد أصدقاء لي ورحنا سجيل من إحنا عند أبو حميد أول صباح سجيل عند أبو حميد هو المسؤول الحمدي. طيب نروح إحنا يقول لك ما في كفالة بتردنا، طيب إيش الموضوع؟ لأن هذاك في له واسطة إنه روح أنت على أبو حميد بس سجيل وخلص، نحن بنحل في الموضوع السريع. طيب قول لي ما له حدا، ما في لا تسجيل ولا في شيء. هذا الأمر ولله المشكلة.
8: الأمر يعني إذا مو قوانين تتغير أو يصدر خلينا نقول قانون معين بخروج الكل، يعني للأسف موضوع الكفالة مثل ما تقول صعب.
4: صعب نعم، اليوم الشغل واسطات هي لما تشتغل يعني خليني يعني أنا على الهواء بجوز يعني الكلام هذا بجوز أتحاسب عليه، لكن هذا الواقع لما يصير
8: فعلا. والله يا أبو محمد حقك. طيب يا
4: شكرا
8: عبد ابن، بالعكس عاشت ايدك يا ابو محمد، دائما احنا موجودين لسماع اصواتكم ونحاول قدر الامكان انه نساعدكم. وشكرا لك اكيد كل شهواية نورتني، وكان ابو محمد هو اخر اتصال ويانا. يا جماعة الخير خليني نشوف فهد يقبل اخذ رسائل، لو ما يقبل اخذ رسائل يصير اوكي، هو ما مقتنع بس قال لي يلا ما مشال ياها. زين خلينا نشوف. أسامة كاتب لنا الدب القطبي، وعدنا أم محمد أيضا راسلت لنا رسالة، وهالة وأم مهند وهشام ومنو بالله بعد عدنا منو هشام، هشام كوما دازلنا رسائل مو بس رسالة واحدة. أسامة رجع أيضا دازلنا مرة أخرى، وأكو رقم خال اسمه، وعدنا رشا وعبيدة وعمر وزين وأم زيد وأحمد وأيضا أم محمد محمد، وعندنا محمد وحلا وأم ريان وميمونة ومريم. ميمونة وينك؟ صار هواية ما متصلة علينا، ما مخابرتنا، ما سامعين صوتك. أيضا أم البراء وأم ورد وأم سراب، اليوم همين أم سراب مختفية، ما سمعنا صوتها. وخديجة، كلهم باعثين رسائل وكاتبين أنه الجواب هو الدب القطبي. ويا جماعة الخير، سؤالنا اليوم كان أي من هذه الحيوانات يعيش في القطب الشمالي، الدب القطبي أم الكنغر؟ والجواب هو الدب القطبي. أكيد شكرا كلش هواية لكل الأشخاص اللي يتواصلوا ويانا عن طريق الاتصال، شكرا لكل اللي يتواصل ويانا أيضا عن طريق الرسائل، وشكرا أيضا لكل اللي اكتفى بالاستماع. كنا طبعا وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد. إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية، ونحبكم كل شهوايا مع ألف سلامة. باي باي.

حط الموجة على 105.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.

يسعد أوقاتكم مستمعينا عبر راديو حلمنا، ولكل من يستمع إلى إذاعتنا وعبر التطبيق حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أهلا وسهلا بكم وين ما تكونون، أكيد فيكم تشاركونا على أرقام هواتفنا 9625554631 و9329595997 سواء عبر الاتصال أو الرسائل النصية. أما موضوعنا لهذا اليوم فرح نتحدث عن الأسرة اللي هي البيئة الأولى اللي يتعلم بها الطفل معنى الحياة، لكن من تمتلئ الأحاديث اليومية بالمشاكل بالضغوطات المالية هنا يبقى التساؤل، هل من المناسب أن يسمع الطفل هذه التفاصيل؟ هل تؤيدون الحديث عن المشاكل مالية عائلية أمام الأطفال أم تفضلون أبعادهم عنها وليش؟ أكيد حياكم الله، شاركونا. تحياتي أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج.

0: دائما ما نقول مستمعين الأسرة هي المكان الأول اللي دائما يشعر به الطفل بالأمان، ومنها يتعلم طريقة التفكير، التعامل مع الحياة. لكن أكيد مع ضغوطاتنا اليومية، ارتفاع تكاليف المعيشة، كثرة المسؤوليات، أصبح الكثير من الأحاديث العائلية تدور حول ديون، مصاريف، مشاكل إلى آخره طبعا. ويعني غالبا معظم البيوت لابد ما يحدث مشكلة من هنا وهناك، لكن مرات يصير يعني هنا هو السؤال، هل ممكن يصير أمام الطفل بشكل مباشر أو لا؟ البعض يرى أنه الطفل يجب أن يعرف ظروف عائلته حتى يتعلم المسؤولية، بينما أكو آراء ممكن أخرى يعتقد أنه لا، أنه تحميل هذه التفاصيل في عمر مبكر قد يسبب إلى الخوف والقلق ويأثر أكيد على نفسيته وعلى سلوكياته. تأيدون الحديث أو لا؟ طبعا أكيد فيكم تشاركونا كما ذكرنا. خلينا أروح للمسجات اللي وصلتنا طبعا، وأستغل الوقت قبل أتحول للاتصالات. هنا أنا في رسالة تقول الأفضل ما يعرفون مشاكل حياته، ومن واجبنا أنه نسهل الأمور أمام أطفالنا حتى ما تتعب نفسيتهم ولا يصير عندهم خيبة من الحياة. طيب في رسالة أخرى تقول من الأفضل إبعاد الأطفال عن مشاكل الحياة لأنها تؤثر سلبا على الأطفال، لا أعيد عرض المشاكل أمام الأطفال. طيب شكرا على هذه الرسائل. عندنا اتصال أول، نقول ألو يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا، حياكم الله، من ويانا على الهواء أنتم؟ تفضلوا. طيب انقطع اتصال. طيب يعني نرجع نقول في حلقتنا لهذا اليوم، هل من الصحيح أن يسمع الطفل كل تفاصيل مشاكله العائلية؟ راح نتناقش اليوم عن تأثير الأحداث المالية والمشاكل العائلية على الطفل، الفرق بين توعية الطفل وتحميله فوق طاقته، شلون ممكن الأهل مع شرح الظروف الصعبة بطريقة مناسبة لعمر الطفل، دور الأسرة بحماية الأطفال نفسيا رغم هذه الضغوط. بصراحة مستمعينا طبعا أكو تأثيرات نفسية أكيد على الطفل. شعور الطفل بالخوف أو فقدان الأمان من يسمع باستمرار عن عجز مالي، ديون، ما في مصاري، ما في فلوس، أعصاب، مشاكل أخرى ناتجة عن هذا الجانب، هنا أيضا حيكون أكو قلق زائد، أكو تفكير دائما بالمشاكل رغم صغر سنة. بعض الأطفال يحملون أنفسهم مسؤولية مساعدة العائلة بطريقة تؤثر أكيد على طفولتهم. خلينا نتوقف بهذا الحديث وأروح إلى اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير، أهلا وسهلا، مين معانا؟ ألو يا هلا، يا مساء الخير والعافية، ما أعرف إذا تسمعونا أو لا. طيب ألو، ألو، ألو يا مساء الخير، ألو ألو، يا هلا، حياكم الله. طيب ما أعرف إذا هيدفون أو مايك ممكن تسدوه توخروه، السماعة توخروها حتى تسمعوني أوضح. أختي العزيزة أو أخوي العزيزة تسمعوني؟ طيب أيضا خلينا نروح لاتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير، ألو يا هلا،
1: مساء النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أم حمزة ويانا ولا مين معانا؟ الصوت والله مو واضح.
1: أم حمزة معك.
0: هلا هلا أم حمزة، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: معكم حمزة.
0: نورتينا يا أم حمزة، كل الهلا بيك، أكيد نورتينا. أم حمزة، هل تأيدين الحديث عن المشاكل المالية أمام الأطفال ولا لا وليش؟
1: والله يعني الوضع الحالي أحيانا إيه يعني بتعرف ضمن ظروف إنه مو البيئة يعني تختلف عن بيئة الخارج ميت مخيم إجبار الطفل أو حتى مو بس الطفل، أطفال الجيران كمان يعني الموضوع هاي عم ينطرق قدامهم مو بس أطفالنا يعني.
0: طيب هل تشوفين الطفل يفهم فعلا هذه الضغوط أم حمزة؟
1: العاقل الاقتصادي الفلاحي القلق
0: ده حاول افهم من عندك شوي صراحه
1: حسب
0: يعني.
1: عمره يعني اعماره مثلا انا عندي طفل يعني 3 سنين ما بيفهم.
0: اي الاطفال اللي دا تشوفين انه دا يجاوبون اعمارهم
1: يعني
0: 10
1: ما بيفهم بس اكبر يفهم يعني.
0: طيب واضح واضح جدا يا ام حمزه، يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك. اتصال اخر بعد ام حمزه، الو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مليون هلا وغلا، شلونك حبيبي اليوم؟ ان شاء الله بخير.
2: الله الحمد لله. اهلين صديق الغالي، يا هلا
0: نورتنا. ايه خبرنا، تأيد الحديث عن المشاكل عائلية مالية مهما كان نوع المشاكل امام الاطفال؟ هل تشوف الطفل يفهم فعلا هذه الضغوط ولا لا ممكن هو يتأثر بها فقط من دون يعني وهو ما فاهم شنو الوضعية؟
2: والله صديقي الاطفال يعني لازم نجنبهم هاي المشاكل خالص يعني. يعني اليوم كعائلة اي مشاكل كان عائلية وكان بضغوطات الحياة لازم الطفل نتجنب الطفل عن هاي المشاكل. الطفل راح يتأثر يعني وقت اللي بده يشوف كان مشاكل عائلية ام يشوف شلون ابوه امه من خناقة من كذا من ارتفاع صوت، فهذا راح يتأثر سلبي على الطفل.
0: زين.
2: وكان بالاوضاع المادية نفس الشيء راح الطفل يتأثر، فنحن لازم يعني ما نتحدث امام الاطفال بهي الامور.
0: طيب ابو حمودي سؤال، كيف ممكن اليوم انتم كاهل تشرحون الظروف الصعبه اللي عشناها واللي دنعيشها واللي ان شاء الله تسهل امورنا؟ يعني خلينا نقول هذه الظروف الصعبه شلون نشرحها للطفل؟ اليوم طفل بده مثلا فد شيء يشتري، الوالد ما عنده ظرف اقتصادي، كيف بيشرح له؟
2: طبعا يعني الطفل اكيد هو ما راح يفهم بالامور الاقتصاديه وبالكذا، فنحن راح نرضيه باشياء يعني بسيطه جدا، بس ما نحن نوضح له يعني اني الازمه اللي نحن واقعين بيها المستقبل اللي فرضا ما نعرفانين ايش هو، فهذا الطفل يعني ما راح يستوعب هذا الكلام.
0: بالنتيجه انه ممكن انه تجنب او ابعاد الاطفال هو الخيار الاسلم للي هكذا مشاكل
2: الأسلم. يعني أنت أرضيه بأي شيء بس بحيث أني ما يعني يكون عنده فكر يعني عن الأوضاع عن الوضع عن المعاناة عن هالشيء يعني الطفل يعني. أما المميز أما الطفل الواعي اللي هيك يعني لا بأس يعني إذا حتى يعرف يعني كمان يزبط وضعه. طبعا الواعي منه.
0: نعم.
2: أما المواعي هذا ما يطلع على هيك أمور.
0: لا أبداً. هذا من تيم أكيد يعني. تحياتنا لك أبو حمود، شاكر اتصالك، ممنوني من جنابك. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا. هاي أدي من الطفل اليوم ويانا ولا إيش؟ ألو مساء الخير يا هلا، مين معنا؟ ألو يا هلا، نورتونا، تفضلوا.
3: زي.
0: ألو حبيبي تعال الهوى تفضل. ما أعتقد يمكن يسمعنا أو لا،
3: ما جاي.
0: ألو ألو والله أنت على الهوى يا صديقي. يا حبيبي مساء الخير.
3: مساء النور
0: والله أنت على الهوى يا عمري، وصل لي كم دقيقة أقولك تفضل، كيف حالك؟ يحيى أعتقد.
3: هلا بيك، شلون اخبارك؟
0: الله يسلمك ويخليك يا حبيبي.
3: بيك زاد فضلك، شلونك اخبارك؟
0: الله يسلمك.
3: زاد فضلك، شلونك اخبارك؟
0: والله الصوت ده يرجع لي.
3: الو الو تسمعني؟
0: انا اسمعك بس ما اسمعك بنفس الوقت، يعني الصوت مو واضح.
3: يعني تسمعني؟
0: والله اسمعك.
3: مساء النور، شلونك؟
0: ما أعرف والله. تحياتنا لك، يعني أتمنى تعيد الاتصال بس شوي في مكان بشبكة على الأقل يعني، لأن الصوت يرجع لنا بصراحة. تحياتنا لشخصك الكريم عزيزي. عندنا اتصال آخر، نقول اليوم مساء الخير.
4: كيفك أستاذ؟
0: يا هلا أو غلا، كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير يا أستاذ.
0: أمورك إن شاء الله بخير
4: الحمد لله.
0: مين معانا؟ العفو.
4: يزن.
0: يزن يا هلا بيزن، نورتنا يزن. شو الأفضل برأيك، إخفاء المشاكل تماما أو شرحها بشكل مبسط ومتوازن للأطفال؟
4: شلون أستاذ؟
0: يزن تسمعني؟
4: إيه
0: يزن، إحنا اليوم بدنا نحكي عن هل من المناسب أن يسمع الطفل تفاصيل المشاكل العائلية، المشاكل المالية ولا لا؟
4: لا.
0: ما زين، كيف اليوم تفسر أنه أنت هذا الطفل إذا طلب شيء وأنت خلني نقول عندك مشكلة، كيف تقول أنا عندي مشكلة اليوم؟ يزن ما عرف يسمعنا ولا لا. طيب بعد يزن في اتصال آخر. طيب خلينا نرجع شوي للرسائل ومن بعدها أشرح لكم عن هذه التأثيرات. في رسالة تقول: السلام عليكم، أنا أفضل تجنب الأطفال جميع المشاكل العائلية والمادية حتى لا يشعر بالإحباط واليأس من المستقبل. رسالة أخرى تقول: أكيد لازم نبعد الأطفال عن هموم الدنيا. طبعا أيضا في رسالة تقول: لا يفضل إبعادهم عن هذه الحديث لأن الطفل حساس كثير وراح يشيل أذية وهم وتعب وتفكير من صغر، هذا يؤدي إلى انهياره وإلى أن توصل في التفكير بالانتحار. لا سمح الله. لا مو هنا، أنا مو إحنا كيف حنوجه له الرسالة، كيف نفهم ظروفنا هنا، أنا راح يلعب دور كبير أكيد، والطفل ما يعني ما من مسؤوليته يتحمل شيء أكبر من حجمه، بالتالي أنا ممكن اليوم أتعامل ويا الموضوع مثل اللعبة، انه اذا صبرت هاليومين ثلاثة راح اجيب لك فد شيء اكبر مثلا، وهكذا في اسلوب اليوم ممكن نتعامل به. عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير. الو يا هلا، العفو تسمعونا ولا لا؟ شوي اليوم شبكة مو تمام، يعني نعتذر منكم وعذرونا ايضا، مو بيدينا اكيد الموضوع يعني من متصلين وشبكاتهم. نقول الو يا مساء الخير.
4: كيفك أستاذ؟
0: هلا بيزن، شلونك؟ تسمعني هسه يزن؟
4: يا أستاذ.
0: يزن تسمعني زين؟
4: إيه.
0: يزن يلا تحب تشاركنا؟
4: تفضل أستاذ.
0: يزن، هل من المناسب أن يسمع الطفل تفاصيل المشاكل العائلية والمادية وضغوطات الحياة ولا لا؟ أنت قبل شوي قلت لي لا ما مناسب.
4: والله أستاذ ما
0: أعرف
4: شو أقول لك، يعني العيشة صعبة.
0: أوكي، هنا هل من الممكن أطفال إنه يعرفون عيشة أهلهم هي صعبة ولا لا؟ مو ذنبهم ولازم أنا أوفر ما يطلبوه كل شيء؟
4: لا، لازم يعرفون بالشيء
0: هذا،
4: يعني
0: مشان
4: ما زاد
0: إنه أمينهم زيادة عن اللزوم. لازم يعرفون حتى ما يطلبون شيء زايد عن اللزوم ويكونون محددين بطلباتهم. شكرا لك يا يزن وشكرا لمشاركتك. اتصال آخر بعد يزن، نقول له يا مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معكم سيف.
0: يا هلا أم زيد.
5: سيف.
0: أم سيف، يا هلا أم سيف، نورتينا، كيف حالك أختي؟ شكرا أم سيف. إيه، شنو رأيك بموضوع حلقتنا، وهل تعتقدين أنه الأطفال اليوم بصراحة هم أكثر وعي بالوضع المعيشي من السابق، كون شافوا اللي شافوا ويكفي يعني خلي نقول؟
5: أكيد لازم أن الطفل يكون يعني يعرف هذا الشيء، ويعني هنا أنا بالمخيم هاي الأطفال بدهم كل شيء يشوفوه، وما ما نقدر نعمله بخوف جبهة يعني طرق المعيشة الصعبة اللي عم نعاني منها يعني، وأكيد لازم يكون ضمن الأمر الواقع يعني.
0: طيب كيف اليوم تشرحين لأطفالك أو أطفال جوارينك إنه الظروف الصعبة بطريقة ممكن تكون مناسبة؟
5: يعني إنه نأملها إن شاء الله بس الأيام الزين شكر الوضع الزين ونجيب لكم إياه هيك يعني أتأمل عايشينها.
0: طيب واضح جدا، شكرا لك يا أم سيف، تحياتنا لرأيك. طبعا أكيد مستمرين وياكم. عندنا اتصال آخر يقول، أو عفوا رسالة أخرى تقول: لازم يعرفون أحسن، مش إنه إذا عندهم طلبات بلاها. رسالة أخرى تقول: لا أبدا، ما نفضل يسمع حتى لا يأثر على الطفل بشكل سلبي. هنا لا يفضل إبعادهم عن هذه الحديث. طيب مو مناسب يسمع الطفل، لازم يكون بعيد لما تحدث العيلة بالأمور لأنه راح تأثر عليه ويتعرض لضغط نفسي. طيب عندنا اتصال آخر من قيس، حياك الله يا قيس، كل الهلا. ألو يا هلا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا قيس، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله خير. قاسم قاسم استوطبت احمد اسمي شوف ان شاء الله خير.
0: قاسم هلا بقاسم شلونك؟ مو دا اقول يا ربي هذا صوت معقوله قيس شلونك قاسم اخبارك؟
3: الحمد لله بخير والله الحمد لله
0: يا روحي كل الهلا. اي قاسم انت شنو رايك؟ تأيد انه الحديث عن المشاكل عائليه ماليه امام الاطفال ولا لا هم مالهم ذنب مهما يكون؟
3: والله لا ما بيد هي الشغله. لازم لازم الاب والام ما يتحدثوا عن المشاكل قدام الاطفال. جزء يسوي لهم عقده نفسيه هذا الشيء. جزء يسوي لهم عقده نفسيه صراحه.
0: طيب سؤال. انت فد يوم من كنت صغير، خلينا شوي نرجع للطفوله، سببت لك نوع من المشاكل من كانوا الاهل يعني الوالد الوالده يتحدثون عن مشاكل عائليه او ماليه، كانت تاثر فيك ولا لا؟ ممكن هذا الجيل اختلف عن الاجيال السابقه.
3: لا والله صراحة تأثر بيني. أنا ما بحب أشوف أمي وأبوي عم يتكاونوا. ما بحب أشوفهم عم يتكاونوا أبدا صراحة. يعني أزعل أقول يعني إيه أتعقد أقول ليش أبوي هيك عصي على أمي أو ليش يعني عم يتكاون وليش إيه وزيك. والله ما حد يريد
0: طبعا أكيد ما حد يحب هذا الشيء ويأثر أكيد.
3: أي والله.
0: طيب قاسم اليوم شلون تشرحون للأطفال إنه الوضع الاقتصادي صعب، مو كل شيء متوفر، كيف الطريقة المناسبة برأيك؟
3: والله شوف انا بشتغل بمحل خضره، بتجي بكون مثلا جايه مره وابنها، بيجي الولد بقول له مام بدي موزه، بتجي المره بتقول له والله يا ابني انا ما بقدر اشتري لك. بجي انا ايش بوقف مع الام بقول له يا ابني هذا دواء. يعني عم نضحك عليهم والله العظيم. يعني الاطفال على الواحد عم يضحك عليهم عشان ما يجيب لهم الشغلات اللي عم يطلبوها. فهمت علي شلون؟ ايه والله يعني هذا الواقع اللي عايشينه نحن صراحه.
0: انه دا تحاولون، لكن مرات هو الكذب همينه يعني خلينا نقول حبل قصير بالنتيجه مثلا.
3: طيب ايش نسوي؟
0: فيك مثلا يعني تشرحوا لهم، فيكم مثلا انه تقولوا لهم ممكن اليوم هذا ما يصير تاكله، ممكن بعد فتره راح نجيب لك، يعني بطريقه نعم. خلينا نقول نعم. شوي
3: شوف لازم الطفل من يوصل عمره للعشر سنين 11 12 سنه لازم يعرف انه اهله ترى بجوز حالته الماديه ما هي كويسه، عشان يصير بس يكبر يصير يشتغل يقدم لاهله طبعا مع دراسته. يعني ما انا بقول انه يوقف دراسته عشان يشتغل، ما انا ضد. انا هذا الشيء يعني انا ما درست بس صخرني صار ما درست نظام ابدا. يعني بس على اقرا واكتب. انا يعني متندم انه ما درست صراحه.
0: لا بالعكس، اليوم ممكن التعليم المسرع فيك تعود ان شاء الله بالرجعه وفيك تكمل دراستك. يعني
3: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.
0: عزيزي قاسم شكرا يا حبيبي، تحياتنا. عندنا اتصال اخر. يا مساء الخير.
6: يا مساء النور. هلا بك. السلام عليكم.
0: هلا بابو الشام. هلا بالذهب. شخبارك؟ الله يسلمك.
6: شلونك؟ اخبارك؟
0: الله يحفظك. يا ابو شام
6: الله
0: يلا خبرنا. نحكي للاطفال عن مشاكلنا وصير قبالهم لو صاحبه زحمه ما فينا؟
6: لا والله واحد يعني ايش فد ما يقدر انه يتجنب المشاكل قدامهم ويحاول يعني طريقه ايجابيه. يعني شلون بدي اقول لك؟ شويه يفهمهم مثلا ايش تحتاج شغله مثلا اليوم، يعني انه ما عندي اليوم خلاص بكره ان شاء الله. ايش من الظروف هاي؟
0: ها يعني خلينا نقول كذب ابيض.
6: ايه نعم. ايش يريد يسوي الواحد بيه؟ يعني مثلا اليوم الطفل عندك مثلا ماشي انت وياه بالسوق مثلا اشتهى الشغله هاي وما عندك الامكانيه، يعني مثلا تقول ان شاء الله بس بكره الله يرزقني ان شاء الله واجيب لك اياه.
0: طيب تعتقد انه اليوم الاطفال هم اكثر وعي صاروا من السابق، عاد فاهمين يعني ولا لا يبقى الطفل طفل مهما تغيرت بيئته؟
6: الفهم الحيل لسه عزمهم.
0: طيب الله يوفقك يا ابو شام والله يبارك بك وان شاء الله اكيد الرزق الوفير لك. اتصال اخر بعد ابو شام. يلو يا مساء الخير.
7: يا هلا
0: يا مليون هلا وغلا. كيف حالك اختي؟
7: الحمد لله. كيفك انت؟
0: الله يسلمك. هيا نورتينا. هيا عندك اطفال ولا لا؟
7: ايه عندي خمسه.
0: الله يحفظهم يا رب ويكبرهم. هيا شلون تتعاملين ويا طلباتهم ويا مشاكلكم العائلية المالية غيرها؟
7: ولا تكون لحد معه بيقوله بيعطي وبيدلل وبس يكون مش معي ولا بكرة بس يصير معي.
0: يعني بصراحة ما في كده. ايه عادهم يعني هل الأمر هو بهالسهولة بصراحة هيا انهم في اقول في ما في ما في خلاص ولا فيكي لازم يعني تاخذين وتعطين معاهم يعني توصليهم الصورة بغير شكل؟
7: حاسب كل فترة شكل.
0: كل فترة شكل. أنجح تجربة إيش كانت؟ شو هي صراحة؟ ولا في في مثلا يعني خلينا نقول بطريقة أخرى غير صراحة؟
7: لا هلا صراحة أكثر شيء بتمشي مع الوالد.
0: حلو ومقتنعين.
7: أي.
0: طيب أنت كهيا كنت من كنت صغيرة كنت بتتأثري من موضوع المشاكل العائلية أو الأهل من يتحدثون عن مشاكل مالية ولا لا ما كان يعني لك في حينها؟
7: لا الحمد لله كانت أهلي حالتهم ميسرة ما كانوا يعني كتير متضايقين بالمصاري أو شيء.
0: الحمد لله يا رب أمور تتيسر وصيرين أحسن وأفضل وتوفرين كل ما يحتاجون العائلة. شكرا لك هيا إن شاء الله دائما نسمع صوتك بالخير. تحياتنا لك أختي العزيزة. بعد هيا اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
8: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام.
0: شلونكم هيثم؟ إن شاء الله بخير.
8: الحمد لله.
0: يلا الحمد مهيثم لله. خبريني بتجربتك الحلوة بالحياة يا ربي كيف تتعاملين ويا الأطفال بيذاكوا في مشاكل أو ما شابه ذلك؟
8: هلا أول شيء الأطفال هذا الجيل تقريبا بتحسوا كبر قبل عمره يعني الظروف اللي نحطوا فيها والحياة الصعبة اللي تعرضوا لها بالحرب بتحسوا كبروا ووعوا أكثر من قبل أكثر من الجيل القديم. طفولتهم تقريبا ماتت يعني بتحسهم صاروا كبار قبل أوانه. إيش من حكيتهم إيش من قلت لهم الحمد لله رب العالمين بتفهمه وبيحسوا بالظروف الصعبة اللي نحن عايشينها يعني بصراحة زي. يعني الأم بتكون بتحاول تخفي أكيد إذا في ظرف صعب إذا في ماديات صعبة عن الأولاد مشان ما يتأثروا بس مع هيك لازم تكون صريحة لازم تكون صريحة معهم مشان كمان يحسوا بالأم ما تشيل هي الهم لحالها كمان.
0: زين اليوم أنت قلتي الأطفال كبروا أكبر من عمرهم هل هم فعلا يعني فاهمين هذه الضغوط لو هي بس مجرد يعني لأنه أمه قالت إيه أو لا خلص الموضوع بالنسبة له؟
8: لا أنا بحس الابن اللي عمره 12 سنة كبر قبل الأوانه وحاسس بالمسؤولية يعني حتى لو مثلا أخوه الأكبر قاعد بلا شغل هو عم يحاول يدور على شغل مشان أنه يحسس أمه أنه في توازن بالبيت يعني واحد قاعد والتاني اشتغل أنه يضل البيت أموره بخير. طبعا تعاون الأولاد هيك مع بعضهم يعني بتحس الأم أكيد أنه صار في إلها سند يعني بالحياة ما بعرف بس أنه الأطفال يعني بالنهاية يعني اللي عمره 12 سنة شايل الهم والمسؤولية بس أنه شيء حلو يعني يعني ما إنه شيء سيء يعني إذا حس الأولاد بالمسؤولية.
0: حلو الله يحفظهم إليك يا مهيثم ويخليش خيمة على راسهم ويا ربي تتحسن الأمور وتقدمينهم كل اللي يحتاجه. شكرا شكرا بهذه الدعوات الصادقة تحياتنا إليك يا مهيثم. اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
9: مساء النور يا أهلا.
0: أهلا أبو شهاب كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله خير.
9: والله الحمد لله رب العالمين سماع صوتك الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك. يلا يا أحمد خبرنا هل من المناسب أن يسمع الطفل تفاصيل المشاكل العائلية المادية أم ممكن أنه أنا أوصل له الفكرة لكن بطريقة قد تكون أهدأ ومتوازنة؟
9: طيب إحنا اليوم من ذكرنا أنه طفل اليوم ما راح نحاول قدر الإمكان أن نبعد أن نسمع شنو عندنا مشاكل يومية كأنه من يعني الحالة المادية أو المشاكل داخل البيت مثلاً مشاجرة أو شيء دائما نحاول نبعد عن هالشغلات هاي يظل بالمقام الأخير هو طفل يعني مستحيل نخليه اليوم يبلغ قبل أوان ومستحيل نخليه اليوم يسمع مشاكل مع الأيام احتمال تسوي له مثلا تعطيه طاقة مثلا سلبية هاي الأمور
0: يعني أفهم من حضرتك أحمد أنه أنت مع إخفاء المشاكل تماما لو ممكن نشرحها بطريقة شوية تكون مبسطة على فكرة؟
9: لا لا اليوم هو اليوم طفل معقول اليوم عمره مثلا 10 سنين او 9 سنين معقول احنا نشرح له اليوم مش المشاكل اللي قام نواجهها احنا ككبار بالبيت او احنا نقيسها على اياميتنا سابقا احنا اولي معقولة اهلنا طرحهم مشاكل قدامنا او ناقشوها معانا حتى ولو بطريقة اخرية مستحيل هاي احنا ما مرت علينا اتوقع نهائيا
0: زين
9: فدائما كانت مشاكل داخلية يعني بيناتهم يحلونها احنا
0: علينا صافي
9: الأخير
0: زين
9: علينا نحصد صافي
0: زين بصراحة أحمد سؤال اليوم كيف بهذه الظروف الصعبة كيف ممكن الأسرة تحافظ على راحة الأطفال رغم ضغوطها اليومية يعني انت اشرت كلام جدا رائع، لكن انا هم أنا ممكن اب او ام اليوم صعبه، هي حياه صعبه يعني. حتى لو بالمناسبه احمد، حتى لو كان حالك المالي ميسور نوعا ما، في مشاكل بالشارع بالحياه، يعني موضوع مو بس فلوس.
9: طيب طيب.
0: ايه
9: تمام. اليوم معقول انه كل العالم ما عنده مشاكل؟ مستحيله هاي
0: كلها.
9: اليوم المشاكل تعم الغني وتعم الفقير، بس دائما هي نقول احنا بالمقام الاول تجي على الفقير. ايه. لانه حسب الامكانيات اليوم وحسب يعني ضغوط الحياه عليه، احتياجات اليوميه، توفير مستلزمات البيت، هاي دائما تولد شحنات عند الاب والام، يعني احتمال على صوتهم والأطفال يسمعون. بس لكن احنا شوف اليوم نخلى الأطفال بعيدين عن مشاكلنا، نخليهم يعيشون الطفولة الصحيحة.
0: نعم.
9: مو ضروري اليوم اين شغلة، نسمعهم اياها او نخليهم يحسون بيها. فينتقل اليوم الكلام، ان كانوا كلام صحيح ولا ان كانوا كلام مغلوط، ينتقل لهم ويتولد عندهم الافكار هاي دائما راح ترافقهم. احنا والله سمعنا اهلنا يحكونا بهالطريقه هاي، احنا سمعنا اهلنا يحكونا بهالطريقه هاي.
0: نعم.
9: دائما احاول اخفي امور يعني ما تخص الاطفال، اخفيها عنهم، خليه يعيش لنا الطفوله طيب مرتاح.
0: الله يبارك بيك، ويا رب دائما عد حسن ظن وكون قد المسؤوليه، يا رب يسلمك احمد. شكرا لك. اتصال اخر بعد احمد. الو يا مساء الخير.
10: هلا مساء النور يا
0: هلا بابو احمد، هلا بالذهب، شلونك؟
10: الحمد لله بخير يا رب.
0: الذهب نورتنا يا طيب، اشكرك. يلا يا ابو احمد، شو رايك؟
10: يا تمام.
0: تجربتك اليوم كاب؟ نعم.
10: يعني بعمر الطفل اكيد لازم يكون بعين الاكل يعني الاسريه بشكل عام، مشاكل الحياه ومشاكل المجتمع لازم يكون بعيد عنها. انا مرحله الطفوله وما راح يعرفون شيء يعني. حتى ما يتعرضون مثلا لاضطرابات، مشاكل نفسيه يعني.
0: طيب لو انت اليوم عندك في مشكله
10: مثلا خاصه باجواء الدراسه واجواء اللعب،
0: يعني تحاول تلهيهم وتشغلهم باجواءهم، وانت تدبر امرك وترتب وضعك بجوك.
10: صحيح. هسه اليوم حتى لو عرف هذا الطفل يعني شو ممكن يفيدك، يعني هو راح بس يتاثر نفسيا، ما راح يساعدك بشيء يعني، طفل ما راح
0: زين زين زين زين. واضح جدا يا ابو احمد، واضح جدا. شكرا لرايك يا طيب، ان شاء الله دائما اسمع صوتك بالخير. اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير والعافيه.
11: اهلا يا مساء النور.
0: اهلا ام زيد،
11: اهلا بك،
0: كيف حالك اختي؟ ان شاء الله بخير
11: الحمد لله. الله يسلمك، انت كيفك؟
0: يا ربي يسلمك، ربي يعطيك العافيه. اي ام زيد، شو رايك؟ يلا خبريني.
11: والله رايي انه الاطفال ما يتدخلون بهي الشغلات.
0: زين
11: يعني
0: وين المشكله؟
11: غلط الاسف.
0: طيب وين المشكلة إذا ما حدثناهم حقيقة وصراحة لكن بطريقة هم يفهموها؟
11: إيه إن الصراحة مثلا إذا يجي مثلا يطلب مني هالشغلة هاي، مو إنه عادي علي بعنف، أنا ما عندي وأنا ما بجش كون بها دعوة.
0: وتنجح إيه. هذه الطريقة يعني كأم أنت ناجحة هذه الطريقة وياك؟
11: إيه الحمد لله، يعني أنا عندي اليوم طفلين الحمد لله من فضل رب العالمين، ولا أنا أشتغل ولا أبوهم يشتغل، والصراحة يعني عايشين على إنه بيشتين يدينا بيعملوا نصفهم لحد أس يعني إنه ملابس للعيد، يعني شفت أكثر العالم إنه اشتركوا بيها أكثر العالم من السنة عشرة، يعني كل ما أقول أقولهم استنوا إلى بما الله يسترجها، وهاي والحمد لله مقتنعين.
0: بارك يعني الله بيك وتربيتك وبيهم.
11: الله يسلمك.
0: طيب ما في جمعيات يعني الإحسان الموجودة اليوم، تجار إلى آخره، ما في حملات يعني؟ أنا سمعت هيك شيء أكو في بعض الجهات
11: على لباس.
0: نعم
11: والله العظيم لو اشوفك اللباس اللي جابونا العيد الماضي الله يشهد ما طلعت لي يمكن قطعه وما تلبس، انه الابني كلها يعني انه ما تلبس وباله ومو زينه، ويسال المخيم كله على هذا الشيء، حتى شوفناها اللي ونتف قلنا بالله عليكم تلبسون اطفالكم هيك شيء وما رضى، يعني الواحد يحكي حق الله، بس يعني الحمد لله
0: الحمد
11: الله
0: لله.
11: ما ينسى حدا
0: اكيد ونعم بالله. الله يصبرك يا ام زيد، شكرا شكرا لك ام زيد، شاكر اتصالك. خلينا نروح اتصال اخر. الو يا مساء الخير. يا الله. الو مساء الخير ابو عمر، حياك الله. فقد اتصال مع ابو عمر. زين خلينا نروح اتصال اخر. الو مساء الخير أبو ماريا، حياك الله أبو ماريا. بس تسمعني ولا لا؟ شوي مكانك. راح ابو ماريا. اروح لاخر اتصال ويانا عبيد. يا هلا ابو عبيد. عبيد مساء الخير.
12: الو
0: الو.
12: هلا يا غالي.
0: هلا حبيبي شلونك؟
12: الو معك
0: يا عبيد.
12: شلونك؟
0: شلونك امورك؟
12: ايه معك.
0: ايه حبيبي.
12: والله الحمد لله. شلونك اخبارك؟
0: الله يسلمك. ها تقول للاطفال على وضعك ومشاكلك ولا لا يا عبيد؟
12: الو
0: عبيد يسمعني ولا لا؟
12: اسمعك اسمعك.
0: اقول لك تقول لاطفالك عن مشاكلك ولا لا؟ تبعدهم عن مشاكلك الماديه والاجتماعيه؟
12: لا ابعدهم يا صديقي
0: هو الافضل. طيب شكرا يا عبيد تحياتنا لك. لكن مستمعينا بالمقابل اذا ما يعني ممكن اكو حلول اذا ما تم الحديث بطريقه هادئه ومتوازنه ممكن قد يتعلم الطفل اهميه التنظيم وتحمل المسؤوليه يفهم قيمه المال قيمه العائله قيمه المشكله والاحتياجات الاساسيه يتعلم يتعاون يقدر دون ما يشعر بالخوف. دائما الأطفال اللي يعيشون أجواء توتر ما قد يصبحون أكثر انعزالا أو عندهم عصبية. بعض الأطفال ممكن يقارنون أنفسهم بغيرهم بسبب الوضع المالي أو الاجتماعي. المشاكل المستمرة داخل المنزل أكيد تأثر على علاقاتهم بأصدقائهم ودراستهم. لكن البيئة الهادئة دائما تساعد الطفل على الشعور بالاستقرار والثقة. تعزز الحوار الصحي داخل الأسرة تمنح الطفل مساحة طبيعية حتى ينمو ويتعلم. أكو فرق بين التوعية والضغط. التوعية هو دائما ما تشرح شيء بسيط يناسب الطفل وعمره. دائما تعلم أهمية التوفير حتى لو أنتم متمكنين ماديا. علم أهمية التوفير عدم الإسراف. المبذرون كانوا أخوان شياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فبالنتيجة إشراك ببعض القرارات البسيطة لازم يفهمها. الضغط دائما نقل كل تفاصيل مشكلة هي مشكلة. لا تنقل كل التفاصيل، خلي دائما انه يعرف بالوضع لكن بطرق مبسطة. وهذا هو الخيار اللي دائما من الحلول العملية والعلمية للأهل. اختاروا الوقت والطريقة المناسبة للحديث أمام أطفالكم. عدم تحويل المشاكل اليومية إلى حالة توتر دائمة داخل البيت. طمأنة الطفل حتى بالظروف الصعبة. تعليم الطفل القناعة وتنظيم المصروف بطريقة هادئة. دائما فصل بين مشاكل الكبار وحياة الطفل الطبيعية. ومنح الطفل مساحة يلعب يدرس بعيدا عن أجواء القلق. بالنتيجة مستمعينا بالنهاية تبقى الأسرة المكان اللي يتشكل فيه شعور الطفل بالأمان أو القلق. وبين الصراحة والحماية تبقى الحكمة هي اختيار ما يجب أن يسمع الطفل وكيف يسمعه. شكرا لكم مستمعينا على مشاركاتكم وآرائكم. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج مضافتنا. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل. إلى اللقاء.
13: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
14: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

فيه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص،

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

هم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون.

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحي

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل انتظروا إنا منتظرون.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.